0: تستيت كورا يبرتارو فرنسا برالي إقارا كورا يبرتارو بتوى بريمية شيبا ستوفاسا مملة سندون سوانا لسيويلي لي سوما مرارو فرمارو خورا يبسو بالوفتا سفر فلتا ستريا ما كتونا أتري جوغو تيتونا مناغويني نالوانا تربوي خبر كوبانا مناغويني سفري سين أبيلو ودو غدا سلندا أوي تبان أوكوا جيني زوي مرافون 360 راتيو موتا بتانيكو تانكي خموي تانكي خبيدي تانكي خرا تابان روما لك تنيهو تاخد سوخيتي محاو
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.